بدران اسلامي شاري رقم يقرا جورج ديرو از منطقه ديو قبل بيتها هيمن توخن مونتيالي قاربيات اثرا مدري بسيمة رابا ميقرا ويليام اللي بقرا يجي مسج مرة ويلكم باك ثانك يو بسيمة رابا ميقرا ويليام قربة انا زمرت خبت متنا

زمرت ما هي انت زم بقالة زمرة رمسن شينو شمخ بأخت مضيان قالو خن قرب ضانا بتاو أمن لايف شمشان إسرائيل بطرس

0: مهني أنت بقالة مهني أنا أوغر أدوار شمان خبي عمني للهاوة ميقا مشمشانة جيمس توما من مخطة أمر مرزية طوانا شماشة رمشو خنطاوة
1: وای بچانا عزیزم یک رامانوال من دیگه متا بدرن شلام قدیو بیمار خبر خت سفارو و بحران سیدنی بتهت و عزیزم یک رامانوال هم مقدایخ و همونی قد مورد و دلانت بسیم جو افرا و قدر خو لخم سلامت و اختون و کل خو نجد بیت هتل نیقار بیو خون بیمار خو ولکم بک
0: بسیم شماشا یوم اتقال خو پاتی خزا خو مخبریاتو خمزامتا و مخبریات ایتا
1: أود بسيم يقرأ مانوال هل بتقعد أخو شيء بتيجي بيتايا هل بتخمدي خامدي كريه ما مضن قد كنا ببالتي وقت يوم دروت تيجي بيتايا إلى خامن يوم ديا جو تشعيت أم تعطريتها إلى تشوب بطبخ تخارت يوم تسهدي يعني شو بخلون دم ما زكايا قبض خاطر زدقة أم تنود إيتن قبض هذا أخ كل شيء تا إيتا مرعيت مرزية ومرعيت مرجور جسد نصيحة كي زيخي ين كي مقربي خلاص قربانة قديشة وكي تخري شمانة تسهدي يعني شو بخلون دمي قابلت هذا بتشادي وخي كل شاموعي قد آتي بشريكي رازة قربانة قديشة آني دينا قرباي ذات أمرة مرزية رازة بتاوسات أطرا قدمتها من برخو تامت رازة مريزة وختمتا اتخارت يوم تسهدي وآني دينا قمديتا يو مرعيتة إيستيكس وهيلزدال ومن دو كانت إيستيكس وبزتا مرازة بتاوسات أطرا قدمتا ومن برخ خوتم درازا اوزه ذاتم تا پشتل موریستا و شما نسهده اوزه بد پیش متخرب دویوما متخره اشتسر دا هیر خا لا او خوشی به خوشی برمنه ببتاخه و خا بوکشوب روش مایید یو یو اوانت عمره لا هرگو ای تبیانو خا ما خطوت بوکشوب یخ بقرا لا کل انا کتوانت خضر و قضا معثر و تقریانه و شریخه و شاریت کتاب کتاب قدیشه و انی کتابانه بلیشان صورت بتخازخ من دانل دانا كتاباني بزودة بتفنش زيدة قداها بوكشوب وقداني تمخو من شغلي أصخياتي كل كتابة مخوبنا تامة بتفنش موت الدسبلاي وقالت مخوبنا زوني من لا خوشي بخوشي بمر من اشتسى بيرخا آها بوكشوب بتفنش بتختا قرش معيد همزوم اغبوت مديدة ملبن لأن ان شاء وعدي وخمزوم الباسو هل بتفنش انا خيك مشوباني قداني تمخوبنا آزي ملبن من اسري 8 بيرخا هل كلاوي خام بيرخا باس بتبلطة من أمرة مرزا يصان شوه قدمته بالداري تلاقي وخبيا خا طيب متخشت وتهت إلى مول $100 بياش أنا زود من طلاين أربعة شوبان بياش قدها خباص أختي خباص بتأذى أنا مخوف أنا شغلي إن أودي بوكين قدها قشت قملبن إن بس ما نخيم تخوشيبا أزيدون جو أوفيس ما خدوا تيتا من بارخو تام طراز قديشة أوفز غير خد خدس ما دو خبط نيوزيلاند من ترسل هل إيش تسب يا خا قبض دخران تمرجر جستاما أنا مخوف أنا أزيد قاطرة نيوزيلاند أوفز ما صيدو شو ما نخون مكتويت ولا جو ما خدوا تيتا كل يوم على خوشيبا إتلن يل بانم شي خاي كل يوم تروشيبا قصاد إيش تأثرتها وإتلن جمعتا يوث جروب علي معلومات كل يوم على دروتا وقرأت مكتابة قديشة يوم على تروشيبا بديشانة إنجلس ويقرأ ما نقول أني وخيك ما مولد عنياتي بيه وقبتها وخيك دعموه وبشو وعدتنا بيتها
0: بس شماشة بس يمرا با أبن أها شبتالي خزاق لوخن جو أوان تدسب شكرا خان من يخطط أي شبتالي هابلن خلولاني إنا همون تبقى خوا شواد بيتها بقالوخن مهنيانا
1: بسيمة
0: ميقرا مانوغول شام
1: الخبقة كلوغ
0: بسيمة رابا بوشمشينا باي زمرتت خمشة زمارة والسان إيشي

لا عزيزتون رابا رخكا من برا سرا دقيقة خرزة قاد اور عاشور بتاوي خايا من ساد شوا و هل ساد تمانيا برامشا و قدمة خرزة قاد مردن عطورايا و مخبانو خن يوسيب و سرگز بتاوي من نوخن من ساد خمشا و هل شوا برامشا قالت برقاد نو هادرا كلمانت خوشي بمن ساد شوا و هل اتشا برامشا و قالت شمشانا ديفيد جوارگز عنينا خرزة قال عطورايا اديوم من شوى هالتمانية خرزة قال اور عاشر بتاع امو خون خايا الفيسبوك قدان لا دوريتن لا برس قال اتلو خون من شوى هالتمانية خرزة قال اور عاشر مش بخلين دا جورج اهزمتا بتو ازمتا خارتا هل تقوم بيوخن اربوشي بتاعي بمرقال خون رمشت مارن هابريخا الكلو خون بوش مشينا

0: هاویتون که لخون را با بستیمه دخت متخری که من دقیقه مقام عدیه رو پاپ مقام عدیه خورزد ادلیلی دعوی خواه خورزد دیلن آیا قد بیایخ متخرخ تخرخ میاقراخ آلکول دن سادن قد خیه یویلون قد ادیو یومه اخنن همزومخ حالا بلیشند گنن حالا تخصد گنن خمویه وخ او بایختنخ منتمنه قدو شولد ویدلون قد اکلیتت قد کلیالون قد ادیو یومه اخنن اتلان خا اقرا خیلانه خا ایلانه دختانی مرد چله قد ایلی دمیره یو آر را و خیلانه ایلی آنی قدیان ای فاندیشن ای مندی متالون قدیان قد ادیو یومه اخنن به هیچ خا پوخاله جوجخ و بکالخ و تخرخلون سادن لا اخجی قد تخرخلون اینا به جواجد گانن به تخمنیاتت گانن از اخلاقامه و ملتن مرشخلا قد کما ولی تگورت اخنن اتلن کلنتن قد اخنن اومدید اواهد اواهن ویدلون قدیان اخنن از اخلاقامه و مادیخ لگنن قکل دنیا دخ بدایتون سمیل قد قوم لگو شباب طبخ الپو جمعت لایت لا خامن دی خگون خراب گوره و الملت دیان و رابا رابا من آتورای دیان رابا من نشی دیان منیخلون پشلون قدیله قبوده اخنان اودیو ولیتت گنن دیالان قد چه دخ خا میاقرا پرسوپا قد عوه آمان قد آموس ات قدیان همزم بود بود انان قیوت ده یومه بود طالبان منو خون قد کلو خون و اختن گنن گو پرسقالد اور آشور قبول وقت بشینه قا میاقرا ویلیام ایشای اودیشو رابا بشینه تیتون
1: بشینه گرخ که بسیم
0: هاویتون بستیم را با قد اه چه تدیان قبل علو خون دکتر ویلیام اخنان خاملتی وخ قد همش سنیق وخ یطخ بود بود قوامیات گورت قد قوومنا گو قوومنا آلان را با دوز را با سپای ایل قد نشه کد که من خد دار آل داور گشق داور مووی ایل این اخار تا هر بده دانه دا جار بخ از اخلاقه بگه شقتت قمعی لا اخجی برای گشقتت من دیان داور بینه دکتر ویلیام ایشای اخجی خاک بکریوی تا انما دیان قد اختو خون معنی ایتون البت دکتر ویلیام ویل برید عراق ایل خا رابر دختانخ روخت دا یلپانه اتل گو پولیتیکس پولیتیق ویل گو خا گو ملیتری هید آف ملیتری ویل گو زوعا آف زوعا ویلنه و رابا دختانی راختت قریتو دا ایلا ویتا میدیسن و سرجری و اتلا ماستر دیگری گو پولیتیکل ساینس قدیان ایقار گوره لقد اویلن قدیو خون دکتر ویلیام آل پرسقال دیان رابا بشنه تیتون ام بس مالو خون ان امسیتون خجب دا گنخت قد قوام له و پرمت قد ویله گو سمیل قدیان تانیتون
1: بسیم طرف هم یقل تجانیت هل هدخ ایقاری و خوبیقا کل پرجانی و شمانی در خورز دیو خو طیانا منتقد پیشلی قریه لخه قد همزمق بده گنخه بده اردوبیا بود فرمن سمیلی هل بد فرمن سمیلی ایل خا دربا خا دربا لا منشیانه گو امتن زوثو هل دیوما امتن بواره گو خکماس قیاثه بود بدو سبب بدو قطلات وردوبية ويلة درق الأمتان أثراثة جو عراق وجو دانديا أختي قد إن بيخ درشخ بد فرمن سميلي أخنا جرق ديرخ لبارة قمو ويلة أو مندي ماني قما ودلة قمو أمتن مبلة جدا قواندنيوز جدنا أسقياثة خينا بلاشة أمتن خيي وأنا هدي متخن إيث أثرايت هكاري وأفرايد دشتها أفرايد هكاري يو أنا عشيرتها تخيي وقو قو ساوث إيست ساوث ويست تركي سوري إلى يعني قو تايمنا قرب يت قو تايمنا تركي يو أفراي عشيرتها أفرايد تاما قدشت تنينوي قدشت تنينوي افرايد دشتا قدشت تنينوي قبرور بندوكاني انا عشرة تاقد شريلة بلاش تولا يا قمايا بنا عمان هربتش قلة شوفة قبلاش اسب قمدان اثبرابة زلوميا من اثمناية من تركيا درقل نومتن قد شريلة بلاش الفا تشمو اربسر ورن أن عشرة دين ابن عمن أفرايا أخ يعني أخ ألايز أخ سنداني قا أورسناي قا إنجلسناي قبلاشا درقل تركي يعني عثماناي هل بيت بلاشا مقريش لي مش قلي من ألبا تشامة أربسر برقل خثملك وألبا تشامة تمنسر ألبا تشامة وخمشسر عطت باشام تويلة خي خفرمن قاري لسيفو فرمن رابا خلنت دمنت درقل أمتن أخنن يوناي أرمناي تام ممكن قدي فر قدي سفر برلي قاري لأن خنواثا من إيتا سريثا أي سيفو بشلون قطيلة زودة مشو أمه 50,000 أفراي 1.5 مليون أرمناي هاف مليون من أن بوتان بوتانيك غريك وتام شلون قطيلة سو قدو بلاشة ويلة بلاشة تام إنجلسناي يا ونقول قبنا عمن مارنا برد بارق بلاشة أخني بيو خليخو شلطانة يا تايا هقوياتي أخو بيشي دريشي أطردي أخو أرآتي أخو المدرخلون أنيهاو سو متهاد خير قو بلاشة شيت ألبا تشموش تسر ويلخا جميتة بالفرنساي وإنجلسناي قاري ولا سانكس بيكو تريتي أي إشقلة شوبا وطولن إنجلسناي وفرنساي قد قمبليلة أرآتا تركيا رقوان قو بلاشة يعني قبلاش لم صلون يعني هذه الإقامة من درق فرنسا وبريتن بتادخ بشن بولية أفرواثة مدن خمس عايديا قد وسع عراق بش تاخد مانديت يعني تكبرت بريتن إنجلسناية سوريا لبنان أن دوكان بشلون تكبرت فرنساية أخنا نيش من دي لقم ماطين هل هادخ لبشلون تخيرة أخشي قميويلا نقولها قد وسع قو أرمي ويلا خجميتا رابر وختر وشميتا ألفا تشمو شوسر ويلا جميتة من يعني دبرانة ريشانة أسكر ترشا وإنجلند وفرنسا تولون وإتوا ليدرز من ابن عمان أثورايا دانا دياب يا من دان ليدرز دين ميليتري ليدرز تيبو بانيتاما بريتن أوفيشالي موديلا مرون قد أثورايا إينا إينا رحمن إينا شركنون قبلاشا منن بيشي هي وأباني قريكا وخرون هقوياتي برد بارق بلاشا أي 1917 أي هل بتبلط لها بويانا رشماية من بريتن 1924 قد أرآتت نعمن أروقي من هكاري يعني قو ساوث تركي بيشي مدري بلس أب ننوى بندو كان بيشي وقاف وراي أخشي مفشمنتا لبرت شو تسلا يعني برت برقل بلاشا قمايا وشو تسلا شيت ألبا تومو إسري تيلا ليج أوف نيشن إيتوتا League of Nations إيوة أن أثرات تقلمون بلاشة إيوة فرنس إنجلند ودلون يعني خاشو تاسا تي ولاية قراية League of Nations هل بقى برقلة يعني 1920 شوريلة بريقلة 1946 بلاد اختيلة United Nations أخشي أي League of Nations مودلة مرم تودخ كوميتيز قد قشقي قد هاجي مودينا سنقيات أمت أطوري تبدانا دي هلبت يعني أخي متخري 1915 رابة قطلويلة قبنا عمان مايت البايب شنو طيلة لا لم طيلة هيتش من دي قو 1918 شيت البطوم وتمنسر ويلة خلو مادة قرأي الوالي باريس كونفرنس فور بيس يعني لومادا باريس قا شلامة قا انطرت شلامة وبتمام ازقد افراي زيلنا دريشنا بتزبوط الدين اخشي لم طيلون هيك خا يعني خا برقتا بسمتا قا بن عمان البو تشمو اسري ليدرز دين قروتان دين ان يعني مهديانة امتا اثوراثة قيسايت اذكر مرون اخني بديرخ تازخ شقلخ لها كاري بخيلة إيوان شيري وافا يعني البوتر مصري ورابا وقرثا سقلون بلشلون مشورين قد شقلي أراتي أخشي إنجلسناي كليون در قل ديقة مدريل ومروا أخديريتو أم دي لبي خاوي بدانا دي أخشو درون أن خلواتا ديين بل هذا خل خمس سبابي يعني خشتت قوشن يعني أرمي أسيرين أرمي زلش قال هكاري بيدانا انجلسناي ذيرون قد قموصل نشت موصل اثوانوطة بد هادخ بيو مدري ولا اثوري قد هاوي خاجتا قد موصل بيشا قا عراق وهكاري آزا شوبان دين تشحيت نايقو ساف تركي قد بيشا قا تركيا ايو قست نوطة درقل دمت اثوري زكايا شيتت البرتشم وإسري خا ايضا خا خاتريتي قرايولا سيفر سيفر تريتي 1920 سيفر إلى خمديتا قربة الباريس جو فرنس وبتاما يعني ودرشلون أن أثرواتها فرنس روسيا إنجلند وتركيا تركيا خسيرة بلاشا ريقة وقو بلاشا أرتيكل 63 اشتطلع موضوعي لا أوفيشالي قدا تريتي سيفر قد أثرائي بيشين طيرة بيشي هي وحقوية تي بوليتقايا برنساي وكل من دي وممكن أب شلطانة ياتات حوالي قو أثرابات ديها يعني قو هكاري داشت ننوي أكتشي أقتير كمال أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك أو يالخالي در تركيا بلش لي وقرم لي قبلاش درقل يوناية يوناية رقنون قمشاق له إزمير وعنده كان كله يعني بيش له إندبندنت تركي سو 1923 ويلا خا تريتي خيتا شمال لوزان لوزان إلى خمديتا قو سويترلاند سو سيفر قم مكليلة بتهاده ودي خريطة تريتي لوزان تريتي مبشو ما انتها قياتا كله بشلون شيبي هيتش من دي رقم يويلا يعني بشلون رابع أسقى قصة الدين بشلون قوساي يعني رفيجيز بشلون قو رابع أثرواتا قو أرمي خك منن قو بشلون قو أثرة عراق هل بت يعني قد لمنشخ إيقا هل هدية تخوبة لتوى سرطة يعني حدود بوردرز بين تركيا وإيراك ليوا أوفيشال ويدة هل تيلا هل بت ويلا خا خا لما دخينا 1924 إيوا إسطنبول إيوا بدانا دي شمال دي قسطنطينية هدية ويلا إسطنبول وبتاما تركيا لقبل المرأة فراي لخينة لدير الأثر أثر دي لدير هكاري 1924 ويلا خجميتها بال إنجلسناي ويعني أي ليج أوف نيشن ليج أوف نيشن إيوا عايش قلة مش على نوثة خزيلا خا أطرق أثراي سو بتهادخ 1924 وودلون خا كوميتي قد أقست بوردرز بالعراق وتركي بشاري بعلتة أثوراي سب تركي من الأثوراي لي ديري سو قرك هدية بسرطة سرطة لاين بوردر قرك بيش يعني رشيمة أوفيشالي 1925 مطيلة ولا سزقرتها قد موصل بيشقة عراق هكاري بيشقة تركي أثوراي خين لي ديري يعني أتوراي ليدر الساوث إيست ساوث ويست مدي شمت تركي بس موصل بيشقة عراق هل بت إنجلسناي موصل بي ولا يعني خمن سباب إنجلسناي ليش وقلون أخني بآزخ قاثرة واثدين أرآتن قو هكاري سبق زيلو النوطة قو موصل من هادخ ليج أوف نيشن بدانا دي أيوة كنترول باي إنا بدنا أثرة واثد يعني بريتن وفرنس سو البرتشومو يصير خمسة موديلة قد يعني متولن أول قاري لبروسل بروسل لاين سبجميتها هي وبشوالة جو بروكسل وبلجيوم سو برقلا دي يعني تخوب بش المتة بوردرز بش المتة رشمعيد أتوراي دي وريق من هكاري خينا لدريقة تركيا بيش يقو أثرت عراق هل بتقم تيلون تاما هل بش لا خا تريتي خيتا قرايو لأنكرا تريتي تام موضوعي لقد تركيا موضوعي لما موصل خلينا لنا ديان هل بدأ قد تخمر موصل ولايات قاري لبروفنس موصل إيوة دهقة إديو وسليمانية وأربل كل أن أخواشي يعني موصل دانا ديا البوتوم وسريش تام تركيا موديلون ب دا قصة ومرون أخني موصل يا وخلا أختي بيخ أسرق أمة من نوطة ديا 25 years وعراق سجرها انقسناي خلينا انقسناي ودانا ديا anyhow ف 19 البوتشمو تلاي انجلسناي كان شقيله وعراق كنترول عراق البوتشمو تلاي انجلسناي مرن حكمه عراق ارباي مرن اخنا بيخ برق يعني اي كولونايزيشن بيخ برق منه سو 1932 انجلند بريتن ود لنومينيقا عراق تهاوي اوفيشال ممبر اوف ليج اوف نيشن يعني اندبندنت هاويلون أجت ويلا أقصد أمتا أثريتها يوم هديانة أمتا أثريتها كل مرن يعني أخني برقلن دي لخ كيلن أخني بليشة هي وخدوخة قبلاشة إنجلسناي هي قم يويلا وعدة قد يويلا أرآتا شلطانة ياتايا أرجو من دي لاوي لل لافي للإثوثة بتهادخ طول ولا خجميتها جميتها جو خ شوبا جو قربية أفرا شمد يسر أمادية إلى قربة أمادية جو هوبركية دهوك نو هادرة أديو طول إيوه بدانا مناخت مرشمون وهديانة أمتا أفراث من كل عشيرتها أفراث طول تاما جميلون وبولطلون الطنق زي مرن قاخوكمة عراق مرن هدي أكتب شنو خوكمة أخني أن النقزة نيويتو لقالا شيرتة أفرايتون تاما جميلون وبولطلون الطنق زي مرن قاخوكمة عراق مرن هدي أكتب شنو خوكمة أخني أن النقزة نيويتو لقالا

0: جارك رشمي عرقات أثرية بيش رشمايث ريجستر بشمه أنا مجي أنا نقزي أبنا لقن قبليلون خطمة العراق لقن قبليلون منون لا قبل خلون متهادخ دانا دي قموا لون تري من ملك كانت قو أمتن أثراثة اسري تري بتاموس طافي تري شكلهم اتصمى قناتي قرو تاني خشلون قسوريا سب مرون أخي العراق لتن شوف بياشا زلون قسوريا كتورون قسوريا فرنسايا وتاما قم شغليلة تشكي فأنا ناشديا مرون يابا أخني تشكي هلو لان بس ديرخ ديرخ قائراق ميخ كل باتن بنونا وديرخ بشلامة يدخل أخا درون قد يرت دن تصمى قروتان أثوراي تصمى وتمانية ما ليه يعني كمية ومنيانة دي exactly أخشي قد يرت إتوا خيرة عراق جيسة عراق تيو يعني خلواثة من جيسة عراق تيو بدانا دي تولن برقولة إيوا شوارق خابر قد دوري وري وأي منطقة دكثة قاري ولا ديربون قو قربية أفرا في خابر أكتيو بهذا ناشن بهذا ريفر أو نارا عراقية دريلون توبي شنو طالب من دنا ديا خينا أخشي أندين يعني بلاشة وأبندين جوبلون قتلون من عراقية يعني مدنة كيسا عراقية وبش لقيرة وخكمة عراق شورينون بكتاوة قو سبرزوني قد أثراي إينا خيينة أن إينا درقل ديا ويعني ويلي خسنيتا درقل أمتا أثراثم أجبنتا خينا أيا أقد زلون إسري تريب تاموس زلون أنا درون خمشة بطبخ خمشة بطبخ ثلاثة وثلاثة درون شوريلا خينا جيشت عراق ورن قدنا مثواثة وخكمة عراق مرقة كل عم أفراي مرتيمون قمديت تسميلي ربون زينة دياخو تشكي يعني قد خيطهم بشلامة جميلو الناشد ديان ألبايق وسميلي برهاد اختيري جيشت عراقي وخا قطولة شمدية بكر صدقي البت إيوه قردايا هو قردايا قرية قو اسطنبول يعني بيش أفسر قو من تركيا بس قردايا هو بتخلوا النورة المدعمن يالي سوري بختاثة وتلاتشك يقتلون رابة مني وممكن قطيلة نزودة بأربع ألبة هالخمشة ألبة من ابن عمن قو فرمن سيميلي هالبت برضي يعني فرمن شوريلة من يوم خمشة بطبخ هل خدسر ترسل تسر بطبخ إذا كان خين بشلون قطيلة ليج أوف نيشن وإنجلسنايم جرب لهم قد مكليلة أخشي بدانا إنجلسناية لقم مكليلة ما صيو مكلي ولا إنجلسناية بس لا ما بيون بيبرقيو من الإنجلسناية يعني كستن أثوراي أخني إتلنها منوثة قد آه إيو خاينوثة إيو خا لخاشة خا يعني خيانة بترايل من بريتن درق الأمتن زوثة Yeah, so League of Nations with like my committees, مرن أثوراي ريماسي خيلة خادين بار. جرك نجرب نبلخلون قا سوريا خي سوريا ين مرن نبلخلون قا برازيل خادوك تشم بارانا ين نبلخلون قا نيجر خادوك تقول نيجر جو ويست أفريكا وبين بليوان أبقى غويانا بريتش غويانا إلى جوساث أمريكا أختي كل أنا بدي أنا لثير أن البروغرام لثير أن يثوثا قا يعني قا سيتلمنت قا شتست أفرعي أنا بدي أنا لزوث أنا ما صنتان بد دا قصت أختي خمدي من متخرن أمتن قد قدن زلمي قدو قطلة ليه ما صي وكالي ودرق بريتن وبدانا دي رابنا شدي راب كثاوي لين كثاوي بد وبجرمن يعني طلافي طلافة 1933 هتلر شقل والي شوبة قو جيرماني قرم والي قباية إثوى أمباسدر دي فريتز غروبا إيوى قو بغداد إيوى درقل ديان 1933 أو يعني يولي شقل من دنا خكمة عراق وخكمة عراق بدانا دي باي ذا واي إيوى كل من يعني من شرشة تركيا إثوى المسنيثة إلا أثرايا بخمندي بأجبانا لزوثة Yeah, so يعني بتهادخ دبلوماسية جيرماني جيرماني بدانا دي 1933 ودبلوماسية بريتن أنت أثراثة قدو زلمية ليه ما سيكاري در قل ديها بتهادخ تلق لها قوياثا قام هولان رابا قوسانة رفيوجيز مرة قام تيرون خيكم باكوبا خيكم زلون فش خابر قسوريا خيكم مني وبربزلا وهلا دي ولتلن يعني بشتن يعني تلاها قياثة تلا أثرة مش منتها لا هلبت أنا مدياني زودة لي بين أورينج وقسط قد هو بش بشتة قد ناشي يدي مديروية exactly
1: yeah. هايتون روبا باسيمة دكتور ويليام أخا بقارة قد yeah. إتلي قد بداين ماسيتون اختون جوابيتون لا بقارة داخي ملت ديان كو خاخشة برمة قد خزينة من البوت جامو أربع سر وهل عادية داخلن برمة بغزايخ ظلومي بغزايخ غال ملتن داخي